0: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
1: معنا على راديو يلا دوت اس اي.
2: راديو يلا

0: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.
1: اسمعونا ميكريخانستا على التردد 91.6، خليك معنا على السمع. راديو يلا.

0: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
1: اسمعنا وين ما بتكون على موقعنا الإلكتروني radioyalla.se.
2: راديو يلا، راديو بيسمعك.

0: راديو يلا خليه لا تروح أغانينا بعدها مكملة ومجموعة مختارة من أجمل الأغاني اللي راح تحبوها بس بعد موجز قصير للأخبار
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا
2: أهلا بكم إلى الموجز الإخباري أكدت الحكومة اتخاذها موقفا حاسما تجاه الاتحاد الأوروبي بإعلانها تعليق التعاون في مجال سياسة الطاقة وفي مؤتمر صحفي أوضحت وزيرة الطاقة إيبا بوش أن هذا القرار يعني تجميد العمل بمشروع الكابل الكهربائي الجديد الذي كان مقرراً أن يربط السويد بالقارة الأوروبية عبر الدنمارك ويأتي هذا التصعيد الرسمي كرد فعل رافض لمساعى الاتحاد الأوروبي للاستحواذ على 85 مليار كرون من عائدات السويد الخاصة بشبكات الكهرباء كما انتقدت بوش تصرفات الاتحاد واصفة إياها بالأحادية ومؤكدة بلهجة صارمة على أنه لا يمكن أن تكون مهمة السويد حل مشاكل الآخرين رافضة أي محاولة لمصادرة تلك الأموال إلى جانب آخر نجحت الشرطة في مصادرة عملات رقمية مشفرة بقيمة بلغت 127 مليون كورون وجاءت هذه العملية إثر تتبع أصول مالية مرتبطة بموقع فلوكس فامب المغلق والمختص ببيع المخدرات حيث تعود ملكية هذه الأموال لرجل سويدي مدان بإدارة الموقع أما إلى الجنوب فقد أحبطت الشرطة في مدينة مالمو مخططا لهجوم إرهابي بدوافع يمينية متطرفة كان يستهدف أشخاصا من ذوي الأصول الأجنبية وأفادت التقارير أن المشتبه به فتى قاصر دون سن 15 ينشط ضمن مجموعة نازية على الإنترنت وقد بلغت خططه مراحل متقدمة لتنفيذ اعتداء بالسكين في مكان عام وإثر اكتشاف هذا المخطط داهمت الشرطة منزل عائلة الفتى فيما أصدرت المحكمة الإدارية قرارا بإيداعه فورا في مؤسسة رعاية الشباب أما صحيا فقد أكدت الحكومة متابعتها الدقيقة لتداعيات تفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية دولية وسط تطمينات رسمية بأن الخطر على الصحة العامة لا يزال منخفضا وفي التفاصيل صرح وزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فوسميد أنه تلقى تحديثات مستمرة من هيئة الصحة العامة مشيرا إلى أن قسم مكافحة العدوى الإقليمي تواصل بالفعل مع مواطن سويدي كان من بين ركاب السفينة وكان تفشي الفيروس قد أسفر حتى الآن عن وفاة 3 أشخاص فيما تم تأكيد إصابة 5 آخرين من أصل 8 حالات مشتبه بها أما دوليا وفي نهاية الموجز رفض الاتحاد الأوروبي مطلب شركات الطيران بتخفيف قوانين حماية المسافرين بحجة التأثيرات التي فرضتها حرب إيران على أسعار وقود الطائرات وأكدت المفوضية الأوروبية أن شركات الطيران تبقى ملزمة رسميا بدفع تعويضات للمسافرين عن الرحلات الملغاة مشيرة إلى أن الإعفاء من هذا الشرط لا يطبق إلا في حالة واحدة فقط وهي ثبوت وجود نقص محلي فعلي في إمدادات الوقود وفي خطوة حاسمة لحماية حقوق الركاب شددت المفوضية على منع الشركات قطعا من ممارسة أي احتيال مالي عبر فرض رسوم إضافية كإضافة ما يسمى برسوم الوقود على التذاكر التي تم بيعها مسبقا هذا كان موجزنا تحية طيبة وإلى اللقاء
3: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 400 55 455. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
4: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02 سفيرة تانفورد ابتسامتك تبدأ من هلا
5: لا تسمعونا من كل أنحاء العالم عبر موقعنا على الإنترنت radioyalla.sa أو على تطبيق راديو يلا على الهواتف الذكية. راديو يلا معك وين بتكون. Let's get this started.
1: راديو يلا.
5: راديو يلا معك على طول وين ما كنت.
6: وجه القمر.

كنتوا عم تسمعونا. مساء الخير، مساء الخير مرة تانية لكل مستمعي راديو يلا وين ما كنتوا عم تسمعونا، بالطريق، بالبيت، بالسيارة أو بالمكتب.

مستمعينا مستمعي راديو الله على 89.2 مع المولوند لانسكرونا والمناطق المحيطة وعلى 91.6 بكريخانستاد. يا رب يكون وقتكم هيك لطيف وحلو مثل هالجو مثل هالشمسات الحلوين.

إذن مستمعينا أنتوا عم تسمعونا على 89.2 مع المولوند لانسكرونا وعلى المناطق المحيطة بكري خانستاد على 91.6. نحن دائما بيكون في عنا شوية طاقات وتعب وإرهاق, بس لما نجي على اللايف ونبلش بفترتنا معكم لمزاج بيتغير والنفسية بتغير صراحة, لأنه دائما القرب من مستمعينا مستمعي راديو الله بيعطينا هيك إحساس بالرفاهية اللي ما بنشعر فيها كل يوم بالسويد.

0: إذن مستمعينا فترتنا اليوم من هلأ لساعة 3 رح تكون معنا بداخل الاستوديو الدكتورة سمر راوي لحتى نكمل موضوعنا اللي طلعنا فيه بالحلقات الماضية أو الحلقة الماضية اللي قبلها وحكينا عن الأسنان والمشاكل الأسنان وموضوع الفرشاة كاسة وشو ممكن تقدم لكم بحال كانت التكاليف عليكم شوية تقيل. اليوم رح نكمل كمان شوي موضوع الأسنان وبنفس الوقت رح نحكي موضوع كتير مهم هو الإجراءات التجميلية اللي عم تصير والأخطاء الطبية اللي عم يوقع فيها عدد كتير كبير من الدكاترة وتلاقي المرضى أحيانا صراحة عم يدفعوا الثمن مثل اللي صار معي مثلا. دكتورة سما يسعد أوقاتك
1: ونرحب بالذي يستمعون إلنا ونرحب بيش وأستاذ مازن.
0: سما مثل ما قلنا الحلقة الماضية مثل ما ذكرت هلأ نحن اليوم رح نحكي عن نكمل شويك موضوع الأسنان شوف شو النقاط المهمة اللي ما حكيناها المرة الماضية بعدين بننتقل للمحور اللي بعده اللي هو البوتوكس والفيلر والإشياء اللي عم تصير والأخطاء الطبية ورح أحكي عن حالتي أخذ حالتي مثال حالتي كمثال. إذن مستمعينا مثل ما سمعتوا رح تكون معنا الدكتورة سمر راوي من هلأ لساعة 3. أي حدا عنده أي سؤال أو استفسار سواء على أسنان أو على أمور البيهاندلينج خلينا نقول التجميل مرحلة من العمليات التجميل بيقدر يتواصل معنا كمان على الرقم 010-10-10-625 داخل الاستوديو مباشرة أو بيقدر يبعث لنا على الرقم 027-33-33-43 أو مستمعينا على تيك توك تحية كتير كبيرة لإلكم بتقدر تكتبونا أي سؤال ونحن فورا الدكتورة بتشوف سؤالكم وبتجاوب عليه وخليكم على السماع.

0: يسعد مساكم مرة تانية مستمعينا ومساكي دكتورة سما. يسعد أوقاتك, طمنين عنك.
1: الحمد لله.
0: شوفها
1: اي والله شوف. اليوم حلو الجو كلش وحار.
0: شوفوا حلو الطقس.
1: ايه دائما هذيك الجمعة. وانت
0: جاي ستريس.
1: والله شغل.
0: الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. سما المرة الماضية حكينا موضوع الأسنان وموضوع إنه كيف الفشاك ننكاسة وشو اللي بتقدمه للعالم. في حدا سألني سؤال إنه بحال صار معه حادث ووقع مثلا شخص وكسر سنه عمره بحدود 20-22, بهاي الحالة إذا بده يلبس أسنانه يعتبر تجميل ولا في إجراء تاني ممكن الفشاك ننكاسة يقولوا والله بتقدر ترمم السن عند دكاترة الأسنان؟
1: لا يعني احنا من يجينا الشخص قلت لي نقيم الحالة بس إذا سن يحتاج تلبيس طبعا نقدر نلبس إذا ضرر كبير ويساعدوه الفشاك ننكاسة بهذا الشيء.
0: وبهاي الحالة إذا فرضا قلنا السن بيكلف تلبيسه قدي مثلا, مثلا نعطي اكسامبل يعني.
1: يعني هو تقريبا إذا نجي نحكي عن الريفرنس بريسر فهي بين 6,000 و7,000.
0: وبهاي الحالة الفشاك ننكاسة قديش بتساعده؟
1: يعني تبدي تساعد 50%, ولما يوصل ل 15,000 تبدي تساعد 85%.
0: حلو. يا رب يكون اللي بعت هذا السؤال يعني وقال لي اسأل يكون على السماء
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: وإذا هذا الشخص احنا ديش المرة ذكرنا إذا عنده الفريسك تانفورد بالفولك تانفوردن هم يشمل هذا الشيء يعني لأنه هو هذا الأبنومان اللي حكينا عنه.
0: هلأ بالنسبة للفريسك تانفورد هذا لما نحكي عنه كتار ما بيعرفوا شو هو بالضبط.
1: هو موجود أغلب شيء يعني أكثر شيء بالفولك تانفورد وهذا مثل الأبنومان يصير إنه كل شهر أول شيء يروح الشخص كتقييم يعني فحص يقيمون حالته يخلوه يعني هي جروبر يعني جروبيرينر ويخلوه بالمكان يعني يشوفون إيش قد الريسك مالته إذا أسنانه يعني كل شيء ما بيها وما عنده ريسك إنه تسوسات وهيك حيدفع شيء يعني بسيط بس كل ما تزيد مشاكل الأسنان كل ما يغلى السعر على الشخص.
0: طب سما أنا دائما بيخطر لي سؤال شو في فرق بين العيادات مثلا مثل عيادتكم عيادة ماسة مثلا وبين مثلا يعني خلينا نقول الفولك يعني
1: الفولك تانفوردن هو همنا يعني يعتبر بريفات بس هو أصلا حكومي يعني بشكل عام إن هو يعني المركز الصحي يعني السويدي الرئيسي فهناك يعني هم يعتبرون عندهم الأطفال مجاني يأخذون وهكو هو عيادات ثانية هم بريفات تأخذ الأطفال بس مو أنه أكبر عدد عيادة مغذى أنه الأطفال والكبار السن وهيجي بس يعني ما يختلفون هو يعني هم عندهم هاي ميزة الأبنومان يعني أنه الفريكس كان بورد
0: بس هني بيكونوا في كذا طبيب أسنان بقلب العيادة
1: طبعا حتى عيادات كبيرة وعندهم أخصائيين يعني بالعيادات يكون يعني
0: طب هلأ سؤالي سؤالي لأنه في حدا قال لي انه هوليك يعني انه ممكن مجانا للعالم او نسبه اقل من دكاتره البريفات بياخذوا
1: انه يعني دكتور تقريبا البريفات. احنا عندنا ريفرنس بريسر احنا هسه عيادتنا همينة الماساتان كلينيك ناخذ ريفرنس بريسر على اغلب العلاجات يعني فهي الاسعار هي من جاي من الفشاكرين كاسه ما يصير ننزل جواها يعني
0: تمام.
1: وهي كل سنه هم يساعدوها
0: طب معلش نحن نشرح للمستمعين الريفرنس بريس
1: أكيد الريفرنس بريس هو سعر الدولة السويدية أو الفشاك رنكاسة اللي خالتها لكل علاج الحشوة سحب عصب إنه هذا السعر اللي هو لازم إحنا يا أما نكون يعني مقارب إليه بس ما يصير ننزل جوا بس أكو يعني عيادات فينا نطلع شقد ما نقدر فوق على هذا السعر يعني ما يحاسبون على هذا الشيء فأكو هاي ناس تيجي تسألنا يقولون خفضوا هيك إحنا عندنا يعني أسعار ما يصير ننزل جواها لأنه ممنوع قانون يقول ممنوع لازم نمشي على الريفرنس بريس فهذا هو الريفرنس بريس هي يعني الدولة خلق تقييم للعلاج
0: حتى أسعار معينة لكل شيء مثلا
1: وكل سنة شهر الـ 12 أو الواحد هاي الأسعار تتغير وهاي الدولة هي تغيرها وإحنا نقيطونا الأخبار إنش قد صارت الأسعار
0: هلا يعني هاي معلومة كتير مهمة لأنه في كتير إنه ما بيعرفوا شو يعني الريفرنس بريس بيفكروا إنه هي ال 300 هاي اللي نحكي عنها هلا لأنه في كتير عالم ما بيعرفوها كمان إنه هي الأسعار اللي بتحددها الدولة وأنتم ماشيين بناء عليها بس ما فيكم تنزلوا لأنه ممنوع بس فيكم تعلوا بس أنتم ما بتكون ماشيين ضمن اللوائح الأسعار تبع
1: كل عيادة حرة قد تزيد فوق هذا السعر أو تبقى على نفس السعر
0: أوكي طب هلا في شيء تاني اللي هي لكل شخص في 300 كرون بالسنة
1: ال 300 كرون تنزل هسه هم نزلوا القرار انه الحد العمر 23 تنزل يعني بين 19 و 23 600 كرون
0: اوكي
1: تنزل لهم كل شهر السابع كل سنة.
0: كل سنة.
1: ورا 23 الحد عمر 67 300 كرون كل سنة. قبل كانت هي 29 سنة تبقى و 28 سنة 600 كرون بس تغيرت لأنه القانون مال الأطفال تغير صار 19 سنة مجاني.
0: هلا هذا اللي بدنا نحكي عنه لأنه لنشرح أكثر عنها الفكرة. وهي 300 كرون بيقدر المريض وقت بيجي عندكم على العيادة أو على أي عيادة بده إياها بيقدر يستخدمها. تنخصم صح؟
1: أي تنخصم. وهو يعني الطبيب يعني ينطخ يعني علم للمريض إنه هالقد عنده ويستخدمها. فهي يعني أكو مرات تتجمع عندهم مال سنتين. فنستخدمها كلها أو إنه بس هي كل شهر سبعة تنزل هاي.
0: أو بيحق له الشخص مثلاً يجمعها سنتين ما بتروح عليه؟
1: لا تروح هي اللي تحق تجمعيها بس سنتين. يعني مثلاً هسه نزلت لها أنا هاي السنة نقول بشهر السابع والسنة الجاية.
0: أوكي.
1: السنة اللي وراها رح تروح مال هاي السنة إذا واحد ما يستخدمها. فبس تجمع مال سنتين وتتجمع أكثر.
0: أوكي. طيب هلا خلينا بس شوي ننتقل بالنسبة للأطفال. غالباً كل عيادات الأسنان الأطفال مجانا صح؟ وبالبريفات عنكم كمان مثلاً؟
1: إحنا ما عدنا ما مدخلين الأطفال. إحنا بس الفوكسنا نستقبل يعني الكبار بس أكو عيادات تقدر تدخلها إنه يكون يستقبلون الأطفال وأكيد يكون مجاني لحد عمر 19 سنة.
0: طيب شو اللي تغير بالنسبة للأطفال بالنسبة للأسنان في عمر كان قبل وهلأ مددوا كأنه صح؟
1: لا أي. قبل لا قللوا بالعكس قبل كان اللي 23 سنة طب أسنان يعني إنه يروح فكرة. الشخص مجاني بس هسه قللوها سووها لل 19 سنة.
0: يعني كان الطفل أو الشخص خلينا نقول
1: يعتبروه أنه طفل
0: حتى لسنة 23 هلأ بس للتسعتاش
1: فتغير هذا الشيء
0: تغير يعني. بعد هيك خلص بصير بتعطوا معه أنه فوكسن
1: يعني يدفع السعر حالة
0: بس للتسعتاش ما بيدفع شيء صح؟
1: لا إلا في حال إجراء تجميلي أنه ما محتاجة بس كل العلاجات من ضمن العلاج طبعا تنشمل.
0: طيب سما بالنسبة لموضوع الأسنان دائما بيكون في نصائح معينة نحن بنقدر نعطيها للأشخاص لحتى يهتموا بأسنانهم بس هاي المرة بدي أسألك عن الأشخاص صراحة اللي بيعملوا مو بس زراعة هو الشيء تاني بيعملوا تلبيس الزيركون بيبردوا أسنانهم وبيزغروا أسنانهم دائما عندهم شكوى إنه في رائحة دائما للتم عم تكون
1: صحيح غالباً. احنا هي هاي اغلب المشاكل اللي تصير وهي هاي لانه طريقه التنظيف مال التركيب بشكل عام يعني تكون خاصه ما يصير انه يعني واحد يهمل يعني اذا السن ينهمل ممكن بيوم واحد ما يفرش التركيب مستحيل واحد يقدر يهمله لانه هي المشكله اللي تصير اللثه.
0: اوكي
1: اللثه لان التركيب بشكل عام يصير بأكل بين الاسنان فلازم هاي الفراشي والخياط والمضمضه او الغرغره لازم يوميا واحد يلتزم بها والتفريش الدرجه الاولى اصلا هو الصبح وبالليل واللي يلتزم بهاي الشغلات مستحيل يصير عنده ريحه او مرات التركيب يكون مركب بطريقه خطا تمنع ان الشخص ينظف الأسنان فتصعب عليه فيجمع يعني يصير التهاب باللثة وهذا يؤدي إلى يصير أنه رائحة بالفعل.
0: طيب وبهيك حالي التنظيف لازم ما بيقدر مثلا أو خليني أوضح سؤالي أكتر غالبا الأشخاص وأنا صادفت كتير حالات اللي بيعملوا تلبيس بيصير في عندهم هيك مثل تورم باللثة فوق
1: هو هذا الالتهاب باللثة اللي يصير لأن البكتيريا تتجمع هناك بسبب تجمع الأكل والهذي يصير فأكو وياها من الناس تفكر إنه إذا ركب ما يحتاج يتنظف السن يعني لأنه سن هو يعني ما يكون سن حقيقي ما يتسوس بس هي هاي الحقيقة خطأ كلش خطأ. إحنا بعيادتنا لما يجون إذا ما نضمن إنه هذا الشخص يقدر يهتم بأسنانه ورا ما يركبهم مستحيل إنه نخطي خطوة التركيب لازم يكون فاهم كل شيء إنه شلون راح ينظف هاي الأسنان وإحنا لما نخلي الأسنان نضمن إنه سهولة التعامل ويا هذا التركيب سهل على المريض لازم يكون سهل إنه المريض ينظف الأسنان ما يكون إنه شيء صعب.
0: هلا في مرضى بيخافوا إذا كانوا عاملين تلبيس إنه أنا ملبس أسناني إذا نظفته وهيك وشديت إنه ممكن يفلت
1: لا أكو قياسات أكو أنواع النكاشات أو الفراشة اللي هي تكون صحيحة يعني هو الكل تركيب إلى قياساته فطبعا ما يصير واحد يضغط بضغط كلش قوي يعني يأذي اللثة يأذي التركيب أكو قياسات تكون صحيحة تفوت كأنه هي مصممة لهذا الشيء.
0: طيب إذا بده يلجأ هلا المريض اللي عامل هاي التلبيسات لعندكم أو على أي عيادة خلينا نقول بده يعمل تنظيف عند دكتور الأسنان، بيقدر إنه بس كل ست شهور مثلا أو كل فترة بس لعندكم، ولا هو لازم كمان ينظف البيت وبعدين على العيادات؟
1: لا لازم. حتى لو إحنا أصلا المركب أحسن شيء يجينا كل 3 إلى 6 شهور يسوي تنظيف في العيادة. وكلش مهم هو العناء البيتي، يعني واحد إنه يعتني بأسنانه بالبيت هذا أهم من كل شيء، من إنه يجي علينا أو يعني هذا أهم شيء.
0: طيب شو إجراء التنظيف اللي بينعمل للأسنان؟ يعني في شيء خاص بينعمل عن
1: التكلسات تحت اللثة بين الأسنان، هاي ما تروح يعني بالتنظيف البيتي، هاي إحنا يعني يجون يمنا وإحنا همنا شلون نسوي تشيك أب إنه نشوف هل هذا الشخص يعني ده ينظف صحيح، لسه صحتها شلونها. فهو هذا المهم يعني انه احنا هم نشوف انه حتى العالم هو يعني من يجون المراجعين او المرضى يسألونا شو تنصحينا صحيح احنا ده ننظف اكو طريقة ثانية، واحنا ننطيهم نصائح والشي صحيح يعني.
0: طيب قبل ما ناخد فاصل بس بدي اقرأ مسج وصلنا هون انه من مستمع مكتوب الاسم ربا عادل، عم تقول انه شطورة الدكتورة سما عملت لي سني وكتير ايدها خفيفة
1: حبيبتي شكرا.
0: وام زينب عم تقول هلا انا بالعراقي مش كتير يعني، بس انه عم تقول انه شو صدقة اروح لهذا الخلق، رب يحفظك ويخليكي
1: حبيبتي شكرا.
0: طيب سما نحن رح ناخد فاصل صغير ونرجع شوي، هيك عندي كم سؤال بالنسبة لموضوع الاسنان
1: واللي
0: الثي بالذات، وبعدين ننتقل للمحور الثاني عشان نحكي أكتر هيك عن موضوع البوتوكس والفيلر. خليكن على السماعة.

0: مستمعينا مستمعات يلا بعدنا معكم على 89.2 مع المولون لانسكرونا والمناطق المحيطة وعلى 91.6 بكريخانستاد ومع الدكتورة سما الراوي. بتقدر طبعا مثل ما قلت تواصلوا معنا داخل الاستوديو على الرقم 010-10-10-625 أو تكتبوا لنا أي سؤال على صفحتنا على التيك توك. سما بدي انتقل مباشرة لحتى أسأل أسئلة عن موضوع الليستة. السؤال إنه بحال الإنسان كان عنده صار عنده التهابات معينة باللسة وأهملها ففي ناس عم صير عندها خراجات هاي شو بيكون سبب الخراج؟
1: الخراج هو يعني له علاقة طبعا باللسة خصوصا إذا يصير تراجع بالعظم وكذا. بس الخراج يجي أكثر شيء لما العصب يصير عندنا إحنا العصب يموت أو يصير التهاب قوي بالعصب فتفوت البكتيريا إلى داخل السن وهاي تجي من التسوسات من عوائم يعني من اللثة. إذا صار أنه أكو جيب أو فيك إحنا نصيح لها باللثة عميقة تدخل أنه تقدر توصل للعصب مال السن فهي هاي اللي هنا يصير أنه أكو خراج بالسن وهذا لازم يتعالج.
0: طيب سما بالنسبة لموضوع التهابات اللثة شو أخطر شيء ممكن اللثة تتعرض له ممكن أنت كطبيبة تحذري العالم منه يكون فعلا شيء خطير؟
1: إذا أكو دم متواصل أكثر من 10 أيام ينزل لما واحد يفرش لازم يراجع طبيب أسنان. إذا دائما اللثة الدم أي لازم
0: مو ممكن الفرشاة تخلي
1: لا يعني طبعا إذا واحد يفرش بطريقة قوية بس إذا أغلب الأحيان اللثة السليمة اللي ما بيها شيء قليل الذبدم بس إذا واحد هواي الذبدم ووجع بالتفريش لا
0: لازم. شو بيكون سببها إذا عم تنزل دم كل ما فرشت؟
1: أكل التهاب باللثة
0: وهذا الالتهاب قابل للعلاج
1: طبعا بس بالطريقة الصحيحة لازم واحد يعرف سببه وليش دا يصير هذا الشيء أنا مو
0: هيك تمام طيب هلا بدي بس روح شوي باتجاه زراعة الأسنان. هاي مشكلة كتير كبيرة عم بيعانوا منها كتار خاصة هلا الأشخاص اللي صراحة شوي أكبر بستن يعني مش كتير كبار في ناس بالأربعين وبالخمسين عندهم مشاكل فبيضطروا للزراعة لموضوع الزراعة. شو الأسباب اللي بتخلي إنه الدكتور يلجأ لأنه يقبع أو يقلع سن المريض ويقول له أنه خلاص أنت مضطر أنك تعمل زراعة؟ في ناس بيقول لك أنه لا أنا كان فيني أعمل تركيب أو جسر يزبط لي يا دكتور بس وجهوني للزراعة وهذا غلط.
1: لا هي مثل ما نقول العالم يعني أنه يعني طبيب الأسنان هو يعني من درس وتعب على نفسه وأنه قرأ فهو من يجي يأخذ القرار إحنا آخر قرار نقدر ناخذه هو يعني خلع السن نحاول نحافظ على الأسنان الطبيعية قد ما نقدر فأنه نخلع السن هذا قرار يكون إحنا محتاجين أن نخلع السن يعني أنه بعد السن ما يتحمل أن يبقى يكون ضعيف جدا يكون أنه يعني تعبان يا أما تسوس كلش عميق ما مباقي شيء بالسن أو يكون يعني السن بحركة قوية وبالتهابات وكذا فنلجأ لهذا الشيء. بس طبعا ورا ما نخلع السن إحنا مستحيل أنه أن نجي ونزرع رأسنا خصوصا إذا أكو خراج أو أكو التهاب لا ننتظر زين يلا نأخذ هذا القرار.
0: هلأ شوي هيك بدنا عشان مستمعي راديو يلا يقدر يشوفوا شيك منيح على الصفحة على التيك توك لأنه شوي هيك طالع الوش هيك فإنه عشان يكون مباشر يقدر يشوفوك بشكل كويس. طيب سما قبل ما ناخذ فاصل رح أسأل سؤال أخير عن موضوع الأسنان لأنه موضوع التجميل شوي شائك وفيه فيه كتير كتير كتير كتير أسئلة. كأنه سكرتوا الكاميرا أنتوا عن سما.
1: لا شغلنا.
0: فاللي بدي أسأله أنه بالنسبة لزراعة الأسنان قديش شيء صحي أنه عن جد يعني الوقت المريض بيزرع قديش فعلا هو بيكون خلص من مشكلة كتير عميقة عنده وخلص نحلت مشكلته؟
1: لا يعني هو احنا من نزرع طبعا لازم نزرع على لثة تكون سليمة وما بها اي مشاكل بس هو لما يزرع لازم يجينا كنترول كل 3 شهور الى 6 شهور على مود احنا نعرف وضع الزرعة نعرف تنظيم نرجع على موضوع التنظيف التركيب بالزرعات والزرعات كلش يعني حساسة اذا واحد يهملها شوية لها طريقة خاصة يعني خصوصا اللي زارع كل الفم يعني انه عنده فول ارتس نحن نصيح لانه كل الاسنان يعني خسران كل اسنانه وزارع هذا لازم يجي كنترول كل فتره يعني حتى نتاكد من انه اعتناء باسنانه.
0: هلا قد ايش هي عمليه معقده زراعه الاسنان؟ يعني في كتير ناس بيخافوا بيقول لك انه انا ما بتجرأ.
1: مو عمليه معقده بالعكس اذا كان الطبيب شاطر وعنده خبره طويله

0: هذا الشيء ويعرف شلون يزرع. بالعكس
1: وبالعيادات بيصير ما بيحتاج.
0: لا هي بالعيادة بالضبط. بس أكو ناس يحتاج لها زراعة عظم، أكو ناس بالفك العلوي يحتاج لها رفع جيب، وهذا الشيء قيمة يعني هو جراح جراح الزراعة. ومن يقيم هذا الشيء وراح يعرف شلون إنه يسوي الخطة الصحيحة للمريض حتى يقدر يزرع له بأحسن طريقة. وبالنهاية الزراعة، طريقة الزراعة مهمة، وطريقة التركيب شلون يتركب الأسنان حتى الراحة المريض، إنه حتى يقدر يأكل، يتكلم، ينطق الكلمات، كل هاي الأمور همنا مهمة.
1: طيب سما، كلمة بقول بدي أخلص موضوع الأسنان، بضل في أسئلة، إنه في كتير استفسارات. مثلا هلا في عندي سؤال دايما أنا بقول إنه المريض وقت بيحفر ضرسه أو سنه بشيل منه العصب، قديه بيصير السن ضعيف؟
0: طبعا يضعف السن. السن لما ينسحب عصبه يضعف، يعني بعد ماكو يعني احنا نقول نارينج او غذاء، اللي هو الدم يعني هي الاعصاب والدم كلها للسن حتى نخلينا نحس بالسن. يعني هسه مثلا احنا من ناكل وكل شيء، لما يكون شيء قوي راح نحس انه هذا قوي على الاسن. بس لما تجين تسحبين عصب السن، انت بعد ما راح تقدرين تحسين ايش قد ما تضغطين على السن.
1: اوكي.
0: فعلى مود هيجي تصير حالات انه ينكسر السن ورا سحب العصب، ينفطر.
1: هلا العصب بيساعدنا بالاحساس انه هذا الشيء اللي عم نمضغه.
0: طبعا على البروده. على الحراره، هوايه امور
1: البروده وحراره. اي مثلا يعني احيانا مثلا تشرب شيء بارد تحس ان اسنانك هيك عملت،
0: حتى على يعني على الاكل والهادي. فواحد انه خلص لا هنا ما يصير اعض أكثر، يعني مثلا أنه أكو ينطي عصب، بس لما ينسحب العصب خلص يفقد يعني إحساس السن. فلهذا السبب همنا يضعف، يعني يتكسر السن بعد ما عنده غذاء شو نقول. فعلى مود هيجي يعني أكو أسنان لازم تتلبس ورا تلبي، يعني ورا
1: سحب العصب. وهذا التلبيس بعد ما نسحب العصب هو قادر أنه يحمي الضرس.
0: طبعا طبعا إذا بطريقة صحيحة طبعا يحمي ويبقى عنده هواية يعني.
1: طيب إذا بدي أحكي عن السخن والبارد، هلأ أنت عم تحكي ذكرتيني أنه أنا دايما وقت الواحد بيأكل هيك بيعض أسنانه شي بارد بتحسي أنه كتير
0: لمعة.
1: أي هذا شي صحي أنه أسنانه يلمع الواحد؟
0: بالطريقة المعقولة. يعني إذا لمعة كلش قوية أنه يعني تسبب له وجع، فممكن أنه هنا يكون أكو تراجع لثة، فالجذور مبينة والجذر يكون ما محمي، ما بي مينة. طبقة المينة هي طبقة المينة اللي تحمي السن من الوجع واللمعة، مثل البرودة الحرارة الهاي. فلما يصير تراجع باللثة يبين يعني الجذر، يصير أكلها مع قوية. إذا المينة مأكولة بسبب مثلا المشروبات الغازية، كثرة الحوامض،
1: الحوامض لا تسألي الحوامض بتأذي اللثة
0: الأسنان، المينة الأسنان يعني هواية تأكل من المينة والأسنان.
1: لأنه أنا كثير حامض كثير.
0: بس إنه ما تأثر على التركيب.
1: أوكي.
0: يعني هي إحنا نحكي على السن اللي ما مركب منه سليم، ما بي أي شيء. طبعا حتى اللي عندهم مشاكل بالمعدة، اللي عندهم مثلا بالمريء انه يصير عندهم حموضة وغاية، او اللي يستفرغون هواية
1: بتأثر على الأسنان؟
0: طبعا لانه الحموضة عالية بالمعدة.
1: أوكي.
0: فتأثر على الأسنان.
1: يعني لازم يعالج هاي المشكلة حتى يحمي أسنان.
0: أكيد طبعا.
1: سبحان الله كيف جسم الإنسان.
0: كل شيء يعني هو الأسنان مربوطة بكل شيء بالجسم.
1: صح صح.
0: يعني
1: طب دكتورة سما، بدي أسألك إنشالي عن صراحة عن اللثة. غير إنه التهاباتك، أحيانا في ناس بتلاقي إنه وقت عاملين تركيبات بتصير فجأة أسنانهم فرق، هني عاملين تلبيس بس بتصير فرق، أو مثلا بتلاقي إنه صار في فراغات بين كل تلبيس والتاني. شو هي هاي؟ ضمور باللثة ولا
0: يصير إيه؟
1: شو
0: ضمور بالعظم وباللثة،
1: شو أسبابه؟
0: نرجع على التهاب اللثة. هم يصير تراجع بالعظم. لأنه لما يصير بكتيريا باللثة العظم يريد يحمي نفسه حتى لا يصير التهاب قوي. فلما يصير الالتهاب يصير تراجع بالعظم، فعلى هذا الشيء يتحرك. تتحرك الأسنان تبدي. ولما تتحرك الأسنان فيصير أكو فراغات تقدر تأدي.
1: طب هاي الفراغات بس تعمل أذى ما إذا الواحد معالجة؟
0: طبعا لأنه أكو عندنا مشكلة، إحنا عندنا يعني مرض لازم نعالج.
1: بس بهاي الحالة بصير يرجع يعيد كل التلبيسات
0: حسب يعني. يعني هذا التقييم يجي المريض، لازم نعرف السبب وين ونعرف شنو المشكلة شلون نعالجه. وإعادة إنه إحنا نعيد كل شيء مو شيء سهل ولا شيء صحي
1: طبعًا.
0: يعني لأنه السن كل ما يزيد عليه العلاج كل ما يضعف أكثر.
1: أوكي. طب بدي منك قبل ما ناخد فاصل ننتقل لموضوعنا الثاني بحل بفترة اليوم، تعطيني هيك نصيحة بتحس إنه كتير مهمة لمستمعي راديو يلا بالنسبة لموضوع الأسنان.
0: والله أنا نصيحتي الأولى الاعتناء بالأسنان بالبيت، يعني استخدام الخيط والتفريج درجة أولى، والكنترول السنوي كلش مهم أن يجون يسوون فحص كل سنة حتى إحنا نشوف وين المشاكل، لأنه هو السن لما يوصل مرحلة الوجع معناته واصل مرحلة يعني متأخرة. السن لما يكون متسوس بدائما واحد ما يحس بأي شيء، بس لما يوصل مرحلة أنه أنا إذا أتوجع
1: في آلام
0: أكو آلام، المرحلة صارت
1: أحيان متأخرة. آلام السن لا تحتمل بتكون
0: فدائما كل سنة حتى إحنا نقدر نلقى العلاج الصحيح من وقت.
1: سما حنكمل، حناخد فاصل هيك صغير مستمعي راديو يلا، ونرجع مع الدكتورة سما الراوي لنحكي شوي عن موضوع تجميل بوتوكس فيلر والقصص اللي بتعمليها يا دكتورة سما.
0: حبيبتي.

0: بعدنا مكملين معكم على ال 96 على 89 لا هذا الطقس هي تأثيرات الشمس. بعدنا مكملين معكم على 89.2 مالمولود لانسكرونا والمناطق المحيطة وعلى 91.6 بكريخان استاد. ورجع بذكر بأرقام التواصل 010-10-10-625. السنة ننتقل لموضوع كتير مهم,
1: عالم التجميل.
0: عالم التجميل فيلر بوتوكس. شو كمان؟
1: والله كل شيء هسه هو
0: على انا براسي انا بس فيلر بوتوكس, ما بعرف الاشياء الثاني.
1: النضاره, ابر محفزات الكولاجين, الخيوط, كل شيء يعني هو تجميل يعني بحر.
0: طب سما بس نسأل سؤال عن جد, هلا قديش فعلا فيلر بوتوكس انا بنعرف انه بيعطي نتائج, الاشياء الثاني عن جد قديش بتعطي نتائج فعليا؟ مثلا مثل هاي اللي بيحكوا عليها ابر النضاره, او شو في شيء بيقولوا له السكالترا وهدول.
1: شوفي حسب هم من الوجه يعني اللي يجينا, يعني اكو ناس اللي جاي عنده تراهل كلش قوي بوجهه وانه يعني هواي شغلات انه يعني يحتاج لها المحفزات الكولاجين راح تبني, بس يحتاج يعني فترة علاج طويلة محافظات الكولاجين, ويعني على عدة مرات حتى يبدي واحد يشوف نتيجة حتى نرجع الترهل اللي صاير. وهذا يصير بسبب فقدان الوزن, بالعمر, التدخين, أكو هواية يعني إذا واحد مريض يأخذ أدوية, هاي كل عوامل تأثر طبعا. بس أما إذا نيجي نحكي عن نتيجتها, إذا واحد مثلا ورا 35 يبدي يحقنها, يعني عمر 35, راح يشوف نتائج صراحة يعني واضحة وحلوة, لأنه البشرة تكون بعدها يعني بيها ترهل, بس مو أنه قوي لدرجة أنه
0: تاخذ وقت
1: تترمم. لا, هي أصلا نتيجتها تبين الواضحة ورا 3 أشهر 4 أشهر, يلا واحد يشوف النتيجة مال السكالبترا أو محفزات الكولاجين. طيب. لأنه هي تشتغل مدة سنة ونص.
0: أوكي.
1: فماكو شيء دايركت أنا ملاحقنها أشوفها.
0: يعني معناتها هاي العلاجات اللي عم نسمع فيها كلها هاي بدها
1: وقت طبعا. يعني تحتاج صبر وتحتاج وقت, هي مثل الاستثمار إحنا نقول للبشرة.
0: أوكي.
1: حتى من واحد يكبر بالعمر يبين أصغر.
0: طيب مثلا إذا أنا بدي أعمل سكالبترا. أوكي, يعني سؤالي الوش كم مرة بيحتاج؟ هون سؤال.
1: كمحفزات كولاجين احنا نجي نحكي نحقنها مثلا نقول يعني اول مره, ورا شهر شهر ونص نحقنها ثاني مره, وراها ورا سنة ونص يلا نجي نريد نحقن مره ثانيه, يعني تقريبا بالسنه مره الى مرتين ماكس تنحقن, وحسب هم من البشر. اكو بشره تحتاج اكثر من مره بالسنه.
0: طب اذا بدك تشرحي لي بس هي شو بتعمل بالبشره, خليني انا عم بعطي حالي مثال. يلا انا ما بعرف مثلا انا صار عندي نتيجه مرض مثلا ونحف وكذا وعمل اكيد ترهل, انا كوسام اذا بدي اجي اعمل عندك هذا العلاج لحتى نشرح للعالم اكثر, اي عندي هون مشاكل كيف بدها تنحل, كيف يعني
1: هي شلون تشتغل؟
0: أيوة يعني. شلون تشتغل؟
1: أي السكالبرا هي ال PLLA polylactic acid اللي هي المادة اللي تحفز الكولاجين تايب 1 بالجو البشرة, تنحقن بعمق معين بالبشرة وتحفز الفايبروبلاست أن يجي ويسوي مثل يعني إحنا نقول التهاب بسيط حتى يحفز الخلايا على أن تكون الكولاجين. يعني إحنا عندنا الكولاجين يبطل أن ينبني بجسمنا وراء عمر 25. إحنا جسمنا يبقى يرمم لحد عمر 25, ولا 25 بعد أي خلايا جديدة توقف, يبدي أنه يستخدم المخزون مثل الكولاجين هو. فنحتاج أن نستخدم نعطيه محفزات حتى يبقى هذا الكولاجين مستمر, لأن هو الكولاجين اللي ينطينا الشد والنضارة وأنه الجلد يكون ثخين شلون نقول طري. لما هذا ينفقد يبدي سماكة الجلد تخف.
0: أوكي صح.
1: ولما تخف يبدي عندنا الترهل ويبين الشخص تعبان أكبر بالعمر وهذه. فإحنا ننطي يعني إحنا ننطي مثل الإعاز للجسم على أن يبقى يكون هذا الشيء.
0: طيب وبتبين النتائج بعد كذا شهر على وش الشخص؟
1: طبعا
0: يعني مش بعد شهر شهرين,
1: ورا شهر ونص تبدي والنتيجه تبدي توضح ورا 3 أشهر 4 أشهر.
0: شو بيصير عنده؟ انه حالات الترهل او الطرو بالجلد خلينا نقول ممكن
1: يحس بشد ويحس بسماكه الجلد.
0: أوكي.
1: الجلد راح يختلف شويه يعني راح يصير اثخن, ما راح لما تمسكين مو سهل انه يعني تجري.
0: اي وبعد قلتي قد ايه بعد لازم يكرر الجلسه؟
1: يكررها ورا شهر ونص, هي حتى تكون انه مثلا هو كورس يعني
0: كورس.
1: وراها ورا بسنة ياخذ الجلسة إذا احتاج طبعا. بس قلت لك يعني احتمال يحتاج يحقن 4 مرات بالسنة حسب يعني حسب شقد متأذية البشرة.
0: طيب شو في اشياء تانية مشابهة للسكالبترا؟ في شيء رفيتي قالت لي اسألك عنه اسمه هرمونيكا سي او هيك شيء؟
1: صح اكو ما بعرف شو الأوليديا هسه بالسوق.
0: يعني شو هاد الهرمونيكا؟ شو بيعمل مثل سكالبترا مثلا؟
1: يعني هم مقاربين، هي كلها أوبر تجارية يعني على أسماء مختلفة بس المحتوى هو تقريبا نفس الشيء. يعني يكون هي مجرد محفزات كولاجين، يعني تحت مسمى محفزات الكولاجين. بس هي ماركات. بس عندنا أوبرة الكالسيوم همنا الريديوس اللي هي تجي يعني أبرة كالسيوم وهم بيها محفز كولاجين. هاي الأبرة الاختلاف عن السكالبرا تطي فوليوم يعني رأسا تطينا يعني أنه شكل أنه نقدر لنكون ثخينة وهم نقدر نخففها، بس هي تطينا نتيجة فورية ويا الوقت هم نتحفز الكولاجين.
0: شو النتيجة تعطيها مثلا فورية إذا فوليوم؟
1: يعني
0: ما
1: نقول
0: بتورم.
1: مثلا تحديد الفك أو امتلاء الخدود
0: مثل الفيلر كأنه
1: تشتغل يعني مثل الفيلر،
0: بس هي ما لها فيلر.
1: لا هو مو فيلر.
0: وقديش تبقى بالوش؟
1: همنا تقريبا سنة ونص، يعني سنة إلى سنة ونص حسب الجسم، وهمنا تحسن لنا من نوعية البشر.
0: طيب سما، هاي الاشياء كلها اللي عم نسمعها كتير في اشياء، وانا بحسها صراحة شيء ايجابي. يعني مو غلط انه الانسان سواء ست ولا حتى رجل كمان انه يهتم ببشرته. كلاتنا وقت منكبر يعني بصير في عنا مشاعر انه انا عم ختير، انا وشي عم يشيخ. ناهيك عن الناس اللي بتمرض كمان بيأثر على صحتها وعلى جسمها. ما غلط ابدا، بالعكس انا معي يعني وحزون
1: هذا الشيء هم للنساء والرجال.
0: كثير مهم طبعا، بيعمل ثقة بالنفس كمان صراحة. يعني
1: هو التجميل مرات ماضي نظرة عنا انه التجميل هذا الهسب اللي مثلا اوفر يكون ونفخ،
0: هذا اللي يحكي فيها لبعد شيء على الاوفر. هذا بصير بعدين مرض عند العالم.
1: اكو التجميل حتى نحافظ احنا على على شكلنا، يبقى
0: هذا اللي عم بقوله انه نحن نقي العالم الشيء اللي بتعمله لتحافظ.
1: فهذا للرجال والنساء يعني.
0: تمام. طيب سما، عندي سؤال انه هاي الاشياء اللي ذكرتيها اللي بينعملوا ككولاجين ونضارة، في حدا معين مثلا شخص ممنوع يعملها مثلا ولا
1: اللي عندهم امراض مناعية ممنوع يحقنون محفزات الكولاجين؟ اللي عندهم يعني امراض مناعية راح
0: مثلا
1: هي امراض تكون مناعية يعني مثل روماتيز وغيرها، تكون انه المناعة تشتغل ضد الجسم. فهاي ممنوع.
0: وكيف بدي يعرف الواحد لازم يحلل
1: أكيد
0: أبداً؟
1: أكيد عنده، هم يعرفون يعني هذا اللي عنده أمراض مناعية يأخذ أصلاً أدوية لهذا الشيء. فهو يعني من يجينا يكون عارف أنه هو ممنوع يعني. أو أنه يعرف أنه هو عنده هذا المرض ويعطينا خبر. إحنا أي مريض يجي لي أنا بالنسبة إلي يعني أسأله عن الأمراض، عن الأدوية اللي يأخذها، عن الحساسية. فشي كلش مهم
0: يعني هذا. بس أمراض مناعية
1: اي طبعا شوي. واكو حساسيه اللي عندهم حساسيه. اكو شغلات يعني يعني واحد لازم يسال المريض عنها.
0: طب اذا اجى حدا ما بيعرف مثلا وما عامل قبل بمره واخذ مثلا هول الابر وهو عنده مشكله روماتيزم، شو السلبي بالقصة؟
1: ما راح يشوف نتيجه.
0: بس
1: يعني انه او تصير انه مثلا تحسس او شيء، بس احنا عندنا اجراءات اللازمه على انه نسيطر على الموضوع. يعني
0: انا عم بحكي بس انه للتوعيه، لانه في كثير ناس بيجوا
1: بس احنا يعني كلش ندقق بهذا الشيء. يعني ما عندنا مال انه
0: طيب، لأنه يمكن إحنا ما في كتير وقت، بس بدي فوت على نقطة كتير مهمة، موضوع الفيلر والبوتوكس والأخطاء اللي عم بتصير. أنا بالنسبة لي صار معي خطأ، بس أنا خطأي ما رايح أعمل تجميل، أنت بتعرفي وضعي. أنا صار عندي مشكلة الشلل بالعصب السابع، فارتقوا الدكاترة هون إني أنا أروح على قسم البلاستيك شيرجي هون ويعملوا لي بوتوكس لحتى العصب اللي عم بينبط بوشي غلط، لأنه هذا المرض اللي صار عندي وقت بتصير أنت بتتحسن والأعصاب عم تطلع مرة تانية عم تعيش، بصير الإنسان وقت بياكل بصير في اف يعني بصير في غمز بالعين. فانا كان العلاج انهم يضربوني باماكن معينه لحتى العصب اللي طالع غلط يوقف عن النمو ويتركوا الاعصاب اللي عم تنبض صح. اول مره كانت الامور تمام، ثاني مره صار في خطا طبي معي انه انا البوتوكس اللي انضرب رجع لي الشلل القديم من اول مره، كاني انا هلا مرضاني. وانت بتعرفي الحالي والوضع جيت لعندك. طب هاي الاخطاء اللي بتصير، طبعا انا رحت على مركز كبير بالدوله، يعني مو على بريفات، الدوله محولتني. يعني قديش انت ممكن تنصحي الصبايا والستات اللي بيروحوا على اي مركز دون ما يكونوا متاكدين انه هذا دكتور ومختص لحتى ما يقع بمشكلة خطيرة.
1: هذا الشيء كله صعب. بس احنا اهم شيء مثل ما تقولين لازم يروح على دكتور يعني او يعني شخص مختص. احنا بالسويد ان حق طبيب اسنان والممرض ان يحقن. بس اهم من هذا كله خبرة الطبيب، ايش قد صار ليشتغل بهذا المجال، وشنو السمعة عن الطبيب، شنو النتائج، صور اكو قبل وبعد. كلش مهم. احنا سبوكتنا المارك ناتسفارينج اللي هو انه انا ابين النتائج قبل وبعد، شلون أقرب بالرسم خونة. فاختار الطبيب الصحيح يعني إنه من ناحية إنه طريقة الحقن، لأنه هالبوتوكس لما ينحقن خطأ يطول يلا يتصحح يعني 4 أشهر 6 أشهر.
0: هاي بدي يستنى مثلا أنا 4 أشهر لحتى يرجع.
1: الفيلر أسهل، الفيلر نقدر نذوبه في حال صار خطأ. يعني من تجيني واحدة مثلا تسوي حقن خطأ بالشفة بالوجه نقدر نذوبه، بس البوتوكس أني أصلا ما أجي أصحح لأنه أنتظره كله يروح. واللي بحالته صارت قلت ليش ننتظره كله يروح، يلا نجي نشتغل على الوجه لأن حتى لن تسوي الحالة أسوأ. لأن ما نعرف الكمية المحقونة، شلون حقنا، النقاط المحقونة، هاي كلها شغلات مهمة لازم أن واحد يركز عليها.
0: أنا ليش لكن أعطيت حالي مثال يعني أنا أعطيت حالي مثال لأنه دغري جيت لعندك بعد ما
1: والبوتوكس هو دواء بلاستيك
0: شرقي.
1: يعني هو دواء يعني هو سم.
0: هو سم. تعرفي أول مرة رحت لعندهم قالوا لي دكتور بدنا نحط لك سم. شو سم؟ ما فهمت يعني. قلت له شو قصدك إنه سم يعني؟ قال لي إنه ما هو البوتوكس هو سم يعني وبيشل الأعصاب يعني أو العضلات خلينا نقول.
1: إيه هو يرخي العضلات من إنه يمنع العصب أن يطي إعاز للعضلة. بس هو مخفف يعني إن هو شيء مؤقت.
0: الدكتورة أنا عطتني إعاز شل الوش نهائيا.
1: مو أنت عندك الجهة لأنه
0: وأنا أساسا هي يعني جهة مشلولة يعني
1: العصب السابع لما ينضرب في شل الوجه حركاته، فهي إنه هي جت حقنت بالأماكن اللي أصلا
0: ما لازم تحقن فيها طبعا. أنا ليش عطيت حالي مثال لأنه كتير من مستمعي راديو يلا بيعرفوا أنه أنا كان عندي مشكلة وهلأ صرت عم بطلع فصارت المشكلة لسه أوضح. فحابة واضح أنه كيف الخلل أو الخطأ الطبي اللي بيرتكبوه الدكاترة أنه عن جد ممكن يعني أثر على نفسي. للأمانة أنا أثر على نفسيتي بتعرفي جيت لعندك يعني بس اللي اللي اللي اللي مصبرني أنه البوتوكس بيروح بعد 4 شهور
1: طبعا.
0: وهذا بيعني أنه تخيل أنت قديش ممكن تفقد ثقتك لما أنت عم تروح.
1: الوجه هو يعني شلون الأسنان إنه هذا مركز يعني إنه يعني أنت من تشوفين أحد فهو الوجه يعني نحكي بين كل شيء. فإنه أنا أجي أتعلم على وجوه العالم كارثة. أو أسوي أنا أسوي شيء ما متأكدة منه، هذه جريمة بحد ذاتها
0: طبعًا.
1: لأنه مو شيء أنا أجي أتعلم بلا، أنا من أجي أشتغل بلازم أكون 100% متأكدة أنا شلون أحقن صح لأن هذا الشخص يقدر يأثر على نفسيتي، يسبب الأمراض النفسية، كآبة
0: طبعاً. أنا عندي واحدة من قريبتي يعني رحت لعند دكتورة أساس تعمل لها مو دكتورة يا ربي حتى ياريت دكتورة كلينيك تعمل لها شيء هيك له علاقة بنظارة أو شيء. فحقنت لها قصص ما بعرف شو هي 24 ساعة كان طالع لما حل كل إبرة كتل هذا الوش كله هيك انطرش تمام. ما قدرت تعمل بحقه ولا إجراء والنتيجة بتعرفي أنه لهلأ تارك أثار. حالي النفسية كانت كتير سيئة. أنا كتير بفهم هذا الموضوع لأنه تجربتي
1: على مديك لازم واحد من أنا أروح على الطبيب
0: لازم أسأل.
1: لا مو أسأل وأشوف أنه المواد تنفتح قدامي يعني أنه المواد هاي شنو هي زين أكو أتيكيت يعني ننطي إحنا للزبون لما يجينا أنه هذا نوع الفيلر، هذا نوع البوتوكس، هاي نوع أبر النظارة وشنو ومين وذا اكسباير او لا. صح. هاي كل هالامور مهمه كلش
0: طبعا.
1: لانه مو اروح واني
0: هذا وش بالنهايه
1: بالضبط واخلي اعرف شنو. للاسف للاسف اكو ناس تستخدم مواد ممنوع ان تستخدم على الوجه او تكون رايحه صلاحيتها ماكو بيها بحوث كافيه بس مجربه يعني او طالعه هسه بالجديد لا ما يصير.
0: هو هيك للأسف يعني أنه في أشخاص حتى ما بيكون عندهم خبرة يعني مثلا هاي اللي صار مع قريبتي اللي عمل لك اللي عندها الكلينيك خلص جايبي نوع معين على أساس هيك بيعمل نظر فحقنته بطريقة غلط طلعوا بينعمل بي يعني دليل أنه الخبرة لذلك الواحد لازم كتير يهتم ويسأل على الخبرة طبعاً. وعلى المكان اللي رايح
1: عليه أكيد لازم
0: سمع.
1: وأنا موجودة أشتغل أنا بقول عيات
0: هذا اللي بدنا
1: بالماسا استيتيك ونورديك ميديكال كلينيك بمالمو وأشتغل كل أنواع العلاجات يعني من الأبر نظارة إلى الفيلر إلى البوتوكس إلى الخيوط كل إجراءات التجميلية البادي فيلر، أستقبل الاستشارات أكيد طبعاً، أي أحد عنده استشارة تجميلية أو استشارة بالأسنان أنا بالعكس أرحب بيهم وأقدر أساعد اللي أقدر عليه يعني. وحتى لو كان شخص يعني مر بأخطاء إحنا نحاول إنه نصححها، نحاول أساعدهم
0: يعني. إذا بتقدر تواصلوا مع الدكتورة سما ضمن عيادة ماسا موجودة أنت هونيك دائما، أنا بعرف عيادة أسنان وعيادة التجميل، بشوفك دائما. أنه حتى كنت أسألك عن موضوع الحديد، ما ضل كتير وقت مخزون الحديد اللي بتعطيه للعالم، وهذا أنا بعرف تجربة شخصية قديش هو كتير مهم، لأني أنا مرقت بهيك أزمة، ما كنت عم تصير معي إشياء كتير غريبة لاكتشفت أنه أنا مخزون الحديد عندي إياه بالأرض لدرجة ريحة إسعاف يعني، وحطوا لي هذا الحديد سيرومات. سؤالي الأخير، إنه أي حدا بيقدر يجي لعندك يقول لك إنه أنا بدي أخذ كيس الحديد ولا لازم يعمل تحليل؟
1: أنا مثل ما ذكرتي نسيت أذكر، أنا من أنطي يعني بالوريد علاجات اللي هو من ضمن الحديد، الفيتامين كومبو بالعيادة، إحنا العيادة الوحيدة يمكن مالمو حد هسه بالنورديك ميديكال كلينيك ننطي العلاجات الوريدية وأنطيها هناك حصرا يعني، ومن ضمنها المغنيسيوم وفيتامينات والحديد. بس هاي إحنا نجي يجيبون الناس تحاليل، لازم يكونون جايبين تحاليل من الورد سنترال مسويها حتى نشوف ايش قد نسبة الحديد او ايش قد نسبة الفيتامينات المفقودة وننطي الجرعة على هذا الاساس. فما ننطي شيء احنا هيك، بالعكس لازم انه عندنا تقارير وهذا بس. فعلى هواية هاي تجينا أسئلة أنتوا شلون تنطون وكذا، لا إحنا نأخذ تحاليل ونسأل عنها ونشوفها ونسجلها يلا ننطي جرعة المطلوبة.
0: طيب شو أنواع الفيتامينات؟ سؤال أخير، بتنصحي الناس أنه ممكن تأخذها بالوريد غير المخزون الحديد اللي عنده مشكلة مخزون حديد؟
1: هي الفيتامين كومبو اللي هي بي كومبلكس يعني اللي هي تجي B12 B2 B1 وياها الفوليك أسيد والفيتامين سي، تجي يعني عدة فيتامينات بس هاي همنا بالحد المعقول.
0: أوكي.
1: يعني حتى لو واحد ما فاقد يقدر يأخذها مرة كل 4-6 شهور بس ما يصير يأخذها بكمية، لأنه إحنا كل شيء لازم يكون على تحت الشيء الطبيعي بالسن بالجسم يعني والعمر طبعا.
0: سما الوقت معك بيمر بسرعة، لسه أسئلتنا ما خلصت، لسه في كتير أسئلة يعني، كنت بعدني بدي
1: والله أنا يعني كلش يعني
0: ما بعرف بركي هيك وقتك بيسمع نرجع نطلع حلقة نحكي بس في عن هذا الموضوع
1: إن شاء الله،
0: ولأنه خاصة في عنا هون بالسويد كتير أشخاص عندهم مشاكل بالفيتامينات وبيبلعوا بس بهالفيتامينات وما عم بيلاقوا نتيجة، فإنه السيرومات هاي ممكن تساعد وتعطي نتيجة أسرع.
1: طبعا اي اكو يعني، هي قلت ليش الحالات احنا نباوع لها كل واحد وهو حالته الخاصة، ما نيجي نباوع الكل نفس الشيء لا
0: تمام.
1: احنا تشخيص، اكو استشارة طبية، استشارة تجميلية، ونشخص الحالة انه هي شنو تحتاج، ما اجي انا اعمم على الكل نفس بالزبط العلاجات
0: بالزبط.
1: وهذا الشيء بالتجميل يعني نفس الشيء يعني الفيلر او الاجراءات التجميلية من اسويها باوع كل واحد على وجهه، انا اريد هذا، انا ابرز الجمال ما أريد أنه أغير، أنا أريد أبرز الملامح الحلوة بكل وجه
0: حلو.
1: بس مو نغير الملامح ونخلي الشخص يصير غير إنسان بطريقة مو حلوة.
0: صح سما، قديش لك شكرا على المعلومات اللي عطتينا يا هاليوم،
1: بدي اتشكرك من قلبي، كلش فرحانه بوجودي وياك
0: دخيل قلبك،
1: وبدي اذكر كل المستمعين
0: دخيل قلبك دكتوره سما، بتذكر ان دكتوره سما الراوي دكتوره اسنان وتجميل موجوده بعياده بطلنا نعرف نحكي بعياده الماستا. طبعا بتتواصلوا مع عيادة الماسة، حيطلع إعلان طبعا إن شاء الله على هو راديو. لأمتى رح يطلع الإعلان مازن؟ بكرة بتقدر تاخدوا كل المعلومات من الإعلان، العنوان والأرقام التليفونات. مستمعي راديو الله، بدي أتشكركم من قلبي، أتمنى لكم نهار سعيد وأوقات حلوة، بكرة سبت وأحد، ناموا وارتاحوا ويا رب هيك تضلوا بخير دائما. شكرا كتير لكم، وانطرونا الجمعة الجاي بنفس التوقيت. باي باي.

0: ولسه الأغاني اللي جاية أحلى بكتير. بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو. يلا
1: خليك موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم إلى الموجز الإخباري. أكدت الحكومة اتخاذها موقفا حاسما تجاه الاتحاد الأوروبي بإعلانها تعليق التعاون في مجال سياسة الطاقة. وفي مؤتمر صحفي أوضحت وزيرة الطاقة إيبا بوش أن هذا القرار يعني تجميد العمل بمشروع الكابل الكهربائي الجديد الذي كان مقررا أن يربط السويد بالقارة الأوروبية عبر الدنمارك. ويأتي هذا التصعيد الرسمي كرد فعل رافض لمساعى الاتحاد الأوروبي للاستحواذ على 85 مليار كرون من عائدات السويد الخاصة بشبكات الكهرباء. كما انتقدت بوش تصرفات الاتحاد واصفة إياها بالأحالية ومؤكدة بلهجة صارمة على أنه لا يمكن أن تكون مهمة السويد حل مشاكل الآخرين، رافضة أي محاولة لمصادرة تلك الأموال. إلى جانب آخر، نجحت الشرطة في مصادرة عملات رقمية مشفرة بقيمة بلغت 127 مليون كورون. وجاءت هذه العملية إثر تتبع أصول مالية مرتبطة بموقع فلوكس فامب المغلق والمختص ببيع المخدرات، حيث تعود ملكية هذه الأموال لرجل سويدي مدان بإدارة الموقع. أما إلى الجنوب، فقد أحبطت الشرطة في مدينة مالمو مخططا لهجوم إرهابي بدوافع يمينية متطرفة كان يستهدف أشخاصا من ذوي الأصول الأجنبية. وأفادت التقارير أن المشتبه به فتى قاصر دون سن 15 ينشط ضمن مجموعة نازية على الإنترنت، وقد بلغت خططه مراحل متقدمة لتنفيذ اعتداء بالسكين في مكان عام. وإثر اكتشاف هذا المخطط داهمت الشرطة منزل عائلة الفتى، فيما أصدرت المحكمة الإدارية قرارا بإيداعه فورا في مؤسسة رعاية الشباب. أما صحيا، فقد أكدت الحكومة متابعتها الدقيقة لتداعيات تفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية دولية، وسط تطمينات رسمية بأن الخطر على الصحة العامة لا يزال منخفضا. وفي التفاصيل، صرح وزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فوسميد أنه تلقى تحديثات مستمرة من هيئة الصحة العامة، مشيرا إلى أن قسم مكافحة العدوى الإقليمي تواصل بالفعل مع مواطن سويدي كان من بين ركاب السفينة. وكان تفشي الفيروس قد أسفر حتى الآن عن وفاة 3 أشخاص، فيما تم تأكيد إصابة 5 آخرين من أصل 8 حالات مشتبه بها. أما دوليا، وفي نهاية الموجز، رفض الاتحاد الأوروبي مطلب شركات الطيران بتخفيف قوانين حماية المسافرين بحجة التأثيرات التي فرضتها حرب إيران على أسعار وقود الطائرات. وأكدت المفوضية الأوروبية أن شركات الطيران تبقى ملزمة رسميا بدفع تعويضات للمسافرين عن الرحلات الملغاة، مشيرة إلى أن الإعفاء من هذا الشرط لا يطبق إلا في حالة واحدة فقط، وهي ثبوت وجود نقص محلي فعلي في إمدادات الوقود. وفي خطوة حاسمة لحماية حقوق الركاب، شددت المفوضية على منع الشركات قطعا من ممارسة أي احتيال مالي عبر فرض رسوم إضافية، كإضافة ما يسمى برسوم الوقود على التذاكر التي تم بيعها مسبقا. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شيء لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.
4: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044-400-55-455. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 1-800-999-2336.
5: We're back.
6: That means
7: the best music.
6: Most music.
8: Great music.

ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة.

0: ساين فاصلة ستة ميجا هرتز.
1: راديو يلا
2: هاي العيون ما خلقت تعتبكي وهي الخدود بتلبق بصلات ضحكي

0: ولسه اللي جاية بالساعة الثانية أحلى بكتير من اللي سمعته. بس رح نروح لموجز سريع لآخر الأخبار ونرجع لك كمل. راديو يلا، راديو بيسمعك.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم إلى الموجز الإخباري. أكدت الحكومة اتخاذها موقفا حاسما تجاه الاتحاد الأوروبي بإعلانها تعليق التعاون في مجال سياسة الطاقة. وفي مؤتمر صحفي أوضحت وزيرة الطاقة إيبا بوش أن هذا القرار يعني تجميد العمل بمشروع الكابل الكهربائي الجديد الذي كان مقررا أن يربط السويد بالقارة الأوروبية عبر الدنمارك. ويأتي هذا التصعيد الرسمي كرد فعل رافض لمساعى الاتحاد الأوروبي للاستحواذ على 85 مليار كرون من عائدات السويد الخاصة بشبكات الكهرباء. كما انتقدت بوش تصرفات الاتحاد واصفة إياها بالأحادية ومؤكدة بلهجة صارمة على أنه لا يمكن أن تكون مهمة السويد حل مشاكل الآخرين، رافضة أي محاولة لمصادرة تلك الأموال. إلى جانب آخر، نجحت الشرطة في مصادرة عملات رقمية مشفرة بقيمة بلغت 127 مليون كورون. وجاءت هذه العملية إثر تتبع أصول مالية مرتبطة بموقع فلوكس فامب المغلق والمختص ببيع المخدرات، حيث تعود ملكية هذه الأموال لرجل سويدي مدان بإدارة الموقع. أما إلى الجنوب، فقد أحبطت الشرطة في مدينة مالمو مخططا لهجوم إرهابي بدوافع يمينية متطرفة كان يستهدف أشخاصا من ذوي الأصول الأجنبية. وأفادت التقارير أن المشتبه به فتى قاصر دون سن 15 ينشط ضمن مجموعة نازية على الإنترنت، وقد بلغت خططه مراحل متقدمة لتنفيذ اعتداء بالسكين في مكان عام. وإثر اكتشاف هذا المخطط، داهمت الشرطة منزل عائلة الفتى، فيما أصدرت المحكمة الإدارية قرارا بإيداعه فورا في مؤسسة رعاية الشباب. أما صحيا، فقد أكدت الحكومة متابعتها الدقيقة لتداعيات تفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية دولية، وسط تطمينات رسمية بأن الخطر على الصحة العامة لا يزال منخفضا. وفي التفاصيل، صرح وزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فوسميد أنه تلقى تحديثات مستمرة من هيئة الصحة العامة، مشيرا إلى أن قسم مكافحة العدوى الإقليمي تواصل بالفعل مع مواطن سويدي كان من بين ركاب السفينة. وكان تفشي الفيروس قد أسفر حتى الآن عن وفاة 3 أشخاص، فيما تم تأكيد إصابة 5 آخرين من أصل 8 حالات مشتبه بها. أما دوليا، وفي نهاية الموجز، رفض الاتحاد الأوروبي مطلب شركات الطيران بتخفيف قوانين حماية المسافرين بحجة التأثيرات التي فرضتها حرب إيران على أسعار وقود الطائرات. وأكدت المفوضية الأوروبية أن شركات الطيران تبقى ملزمة رسميا بدفع تعويضات للمسافرين عن الرحلات الملغاة، مشيرة إلى أن الإعفاء من هذا الشرط لا يطبق إلا في حالة واحدة فقط، وهي ثبوت وجود نقص محلي فعلي في إمدادات الوقود. وفي خطوة حاسمة لحماية حقوق الركاب، شددت المفوضية على منع الشركات قطعا من ممارسة أي احتيال مالي عبر فرض رسوم إضافية، كإضافة ما يسمى برسوم الوقود على التذاكر التي تم بيعها مسبقا. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55 455. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
4: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة أنفورد، الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة أنفورد بإدارة الدكتور مشعل، الأول على جامعة كوبنهاجن، وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة أنفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
0: لتتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما إلكن إلا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. راديو يلا
1: راديو بيسمعك.
0: رح نتابع معكم بأكثر من 15 أغنية من نخبة الأغاني العربية الحديثة ولمدة ساعة من هلأ على هواء راديو يلا.

0: وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تاندفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تاندفورد، ابتسامتك تبدأ من هلا. Listen anytime, anywhere.
1: تابعنا على تطبيقاتنا على منصات أندرويد والآي أو إس. Listen anytime. راديو يلا.

0: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2

0: بدك قطع سيارات أصلية وبجودي عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو مكان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.
1: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044-400-55-455. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

بوس خدي وراح اوشم بوستك حتى كلها بي تعرف مرتبط. انا احبك يا الاحس لايق عليك القمر يشبه ضحكتك بالضبط. ومرة رت انساك وتعود واروح مشت رجلي وروحي ظلت رادتك. انت مني وبي بعيوني تعيش الحبيب انت اللي ما مل ضحكتك وحتى كلها بي تعرف مرتبط. بوس خدي وراح اوشم بوستك.

0: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من هلا.
1: لا تسمعونا من كل أنحاء العالم عبر موقعنا على الإنترنت radioyalla.sa أو على تطبيق راديو يلا على الهواتف الذكية. راديو يلا معك وين